بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دول سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم.
وبحسب بيان

0: في صفر نفايات التركي، يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان، وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائرية وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمين أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي.
2: موسيقى
1: محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائرية وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها.

0: وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية، إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق الشعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دول سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر

0: عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية، إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم، ويتقبل منهم، ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة 4 للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دول سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية، وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية، وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل

0: أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم، ويتقبل منهم، ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما:

ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن. فانشر

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحد ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية

0: حماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق الشعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمين أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي، عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية، إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائرية وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة، والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدٍ.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه، قال لي ما العيد أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه، قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان

0: أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدٍ.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث هاتفيا مع سلطان عمان قضايا إقليمية ودولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد، مشددا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية. وأضاف أن تركيا تسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة إلى تحقيق سلام دائم، مؤكدا مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. كما هنأ أردوغان سلطان عمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

الشرع مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.

أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين. وقال الشرع عبر منصة إكس إن جميع العاملين استفادوا منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 861 ألفا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وكان الشرع قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 67 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الاثنين عقد اجتماع أمني موسع في العاصمة التركية أنقرة لبحث التدابير والإجراءات الأمنية الخاصة باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي 36 المقررة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح تشيفتجي في منشور عبر منصة إنسوسيال أن الاجتماع عقد في مقر وزارة الداخلية بمشاركة جهات أمنية مختلفة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بتأمين القمة التي سيشارك فيها قادة ورؤساء دول الحلف وأضاف أن الاجتماع شهد تقديم إحاطات شاملة من المديرية العامة للأمن وقيادة قوات الدرك، مؤكداً أن تركيا تواصل استعداداتها بدقة وعناية لضمان تنظيم القمة في أجواء من الأمان والطمأنينة.

نائب وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد فرنسي تطوير التعاون الأمني المشترك. بحث نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان أمس الاثنين مع وفد من سفارة فرنسا في دمشق سبل تطوير التعاون الأمني المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. وضم الوفد الفرنسي القائم بالأعمال جان باتيست فايفر وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريغاي. وبحسب وزارة الداخلية السورية ناقش الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات الأمن الداخلي والحماية إلى جانب تبادل الخبرات المهنية. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي أحمد الحمدي وممثل عن إدارة التعاون الدولي.

وزير الطوارئ السوري يدعو سكان ضفاف الفرات لاتخاذ احتياطات عاجلة مع توقع ارتفاع المنسوب. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الاثنين السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظة حلب والرقة ودير الزور في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر مع توقعات بارتفاع منسوب النهر بأكثر من مترين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الصالح عبر منصة إكس أن هذه التحذيرات تستند إلى معطيات دائرة الإنذار المبكر والتأهب وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها الكاملة للاستجابة لأي طارئ. وحث الوزير الأهالي على الابتعاد عن مجرى النهر وحرمه وإخلاء المنازل والمحال القريبة من المياه مع نقل الثروة الحيوانية والمعدات إلى مناطق آمنة ومرتفعة وتجنب استخدام العبارات المائية والجسور الترابية. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من موجة فيضان محتملة بعد رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، في حين أعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيضة.

0: لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على سلامة السد. وزارة الزراعة السورية والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط الاستثمار المستدام في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة توماس أوبيري سبل تطوير التعاون، سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتعزيز خطط الاستثمار المستدام. وأكد السويدان خلال الاجتماع في مبنى الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة هيكلة الوزارة وتأهيل الكوادر وتحديث القوانين والإجراءات، إلى جانب تطوير استراتيجية القطاع وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية. كما أشار إلى مشروع إنشاء شركة قابضة برئاسته لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين استعرض ممثل الفاو المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية وخطط الدعم المستقبلي للقطاع الزراعي في سوريا. وزير الأوقاف السوري يبحث مع وزير الحج السعودي تعزيز خدمات الحج. بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أمس الاثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج السوريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج. وجرى اللقاء في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة، حيث استعرض الجانبان الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي مع التركيز على ضمان انسيابية تنقل الحجاج السوريين وتأمين أجواء آمنة ومستقرة لهم في الأراضي المقدسة. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث وصل أكثر من 1.5 مليون مسلم من خارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لموسم عام 1447. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم ودعاءهم، وأعادهم إلى أهلهم سالمين مغفوري الذنب، وهيأ لنا ولكم الوقوف في مثل موقفهم في العام القادم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث هاتفيا مع سلطان عمان قضايا إقليمية ودولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد، مشددا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن تركيا تسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة إلى تحقيق سلام دائم، مؤكدا

مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، كما هنأ أردوغان سلطان عمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الشرع مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين. وقال الشرع عبر منصة إكس إن جميع العاملين استفادوا منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 861 ألفا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وكان الشرع قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 67 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة، إلى جانب المرسوم رقم 68 المتعلق بزيادات نوعية في عدد من الجهات العامة. اجتماع أمني رفيع بأنقرة لتأمين قمة الناتو في تموز. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الاثنين عقد اجتماع أمني موسع في العاصمة التركية أنقرة لبحث التدابير والإجراءات الأمنية الخاصة باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي 36 المقررة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح تشيفتجي في منشور عبر منصة إنسوسيال أن الاجتماع عقد في مقر وزارة الداخلية بمشاركة جهات أمنية مختلفة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بتأمين القمة التي سيشارك فيها قادة ورؤساء دول الحلف. وأضاف أن الاجتماع شهد تقديم إحاطات شاملة من المديرية العامة للأمن وقيادة قوات الدرك، مؤكدا أن تركيا تواصل استعداداتها بدقة وعناية لضمان تنظيم القمة في أجواء من الأمان والطمأنينة. نائب وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد فرنسي تطوير التعاون الأمني المشترك. بحث نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان أمس الاثنين مع وفد من سفارة فرنسا في دمشق سبل تطوير التعاون الأمني المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. وضم الوفد الفرنسي القائم بالأعمال جان باتيست فايفر وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريغاي. وبحسب وزارة الداخلية السورية ناقش الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات الأمن الداخلي والحماية إلى جانب تبادل الخبرات المهنية. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي أحمد الحمدي وممثل عن إدارة التعاون الدولي. وزير الطوارئ السوري يدعو سكان ضفاف الفرات لاتخاذ احتياطات عاجلة مع توقع ارتفاع المنسوب.

0: وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الاثنين السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، مع توقعات بارتفاع منسوب النهر بأكثر من مترين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الصالح عبر منصة إكس أن هذه التحذيرات تستند إلى معطيات دائرة الإنذار المبكر والتأهب وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها الكاملة للاستجابة لأي طارئ. وحث الوزير الأهالي على الابتعاد عن مجرى النهر وحرمه وإخلاء المنازل والمحال القريبة من المياه، مع نقل الثروة الحيوانية والمعدات إلى مناطق آمنة ومرتفعة وتجنب استخدام العبارات المائية والجسور الترابية. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من موجة فيضان محتملة بعد رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، في حين أعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على سلامة السد. وزارة الزراعة السورية والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط الاستثمار المستدام في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة توماس بيري سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتعزيز خطط الاستثمار المستدام. وأكد السويدان خلال الاجتماع في مبنى الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة هيكلة الوزارة وتأهيل الكوادر وتحديث القوانين والإجراءات، إلى جانب تطوير استراتيجية القطاع وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية. كما أشار إلى مشروع إنشاء شركة قابضة برئاسته لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين استعرض ممثل الفاو المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية وخطط الدعم المستقبلي للقطاع الزراعي في سوريا. وزير الأوقاف السوري يبحث مع وزير الحج السعودي تعزيز خدمات الحج. بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أمس الاثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج السوريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج. وجرى اللقاء في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة، حيث استعرض الجانبان الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي، مع التركيز على ضمان انسيابية تنقل الحجاج السوريين وتأمين أجواء آمنة ومستقرة لهم في الأراضي المقدسة. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث وصل أكثر من 1.5 مليون مسلم من خارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لموسم عام 1447. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم ودعاءهم، وأعادهم إلى أهلهم سالمين مغفوري الذنب، وهيأ لنا ولكم الوقوف في مثل موقفهم في العام القادم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمة. قال لي: أسهبت في الوصف، فقلت: العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي: أسهبت في الوصف، فقلت: العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث هاتفيا مع سلطان عمان قضايا إقليمية ودولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد، مشددا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن تركيا تسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة إلى تحقيق سلام دائم، مؤكدا مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. كما هنأ أردوغان سلطان عمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الشرع مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين. وقال الشرع عبر منصة إكس إن جميع العاملين استفادوا منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 861 ألفا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول.

ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وكان الشرع قد أصدر في 20 من آذار الماضي المرسوم رقم 67 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة، إلى جانب المرسوم رقم 68 المتعلق بزيادات نوعية في عدد من الجهات العامة. اجتماع أمني رفيع بأنقرة لتأمين قمة الناتو في تموز. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الاثنين عقد اجتماع أمني موسع في العاصمة التركية أنقرة لبحث التدابير والإجراءات الأمنية الخاصة باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي 36 المقررة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح تشيفتجي في منشور عبر منصة إنسوسيال أن الاجتماع عقد في مقر وزارة الداخلية بمشاركة جهات أمنية مختلفة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بتأمين القمة التي سيشارك فيها قادة ورؤساء دول الحلف. وأضاف أن الاجتماع شهد تقديم إحاطات شاملة من المديرية العامة للأمن وقيادة قوات الدرك، مؤكدا أن تركيا تواصل استعداداتها بدقة وعناية لضمان تنظيم القمة في أجواء من الأمان والطمأنينة. نائب وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد فرنسي تطوير التعاون الأمني المشترك. بحث نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان أمس الاثنين مع وفد من سفارة فرنسا في دمشق سبل تطوير التعاون الأمني المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. وضم الوفد الفرنسي القائم بالأعمال جان باتيست فايفر وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريغاي. وبحسب وزارة الداخلية السورية ناقش الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات الأمن الداخلي والحماية إلى جانب تبادل الخبرات المهنية. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي أحمد الحمدي وممثل عن إدارة التعاون الدولي. وزير الطوارئ السوري يدعو سكان ضفاف الفرات لاتخاذ احتياطات عاجلة مع توقع ارتفاع المنسوب. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الاثنين السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر مع توقعات بارتفاع منسوب النهر بأكثر من 2 مترين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الصالح عبر منصة إكس أن هذه التحذيرات تستند إلى معطيات دائرة الإنذار المبكر والتأهب وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها الكاملة للاستجابة لأي طارئ. وحث الوزير الأهالي على الابتعاد عن مجرى النهر وحرمه وإخلاء المنازل والمحال القريبة من المياه مع نقل الثروة الحيوانية والمعدات إلى مناطق آمنة ومرتفعة وتجنب استخدام العبارات المائية والجسور الترابية. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من موجة فيضان محتملة بعد رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، في حين أعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على سلامة السد.

0: وزارة الزراعة السورية والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط الاستثمار المستدام في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة توماس بيري سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتعزيز خطط الاستثمار المستدام. وأكد السويدان خلال الاجتماع في مبنى الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة هيكلة الوزارة وتأهيل الكوادر وتحديث القوانين والإجراءات، إلى جانب تطوير استراتيجية القطاع وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية. كما أشار إلى مشروع إنشاء شركة قابضة برئاسته لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين استعرض ممثل الفاو المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية وخطط الدعم المستقبلي للقطاع الزراعي في سوريا. وزير الأوقاف السوري يبحث مع وزير الحج السعودي تعزيز خدمات الحج. بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أمس الاثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج السوريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج. وجرى اللقاء في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة، حيث استعرض الجانبان الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي مع التركيز على ضمان انسيابية تنقل الحجاج السوريين وتأمين أجواء آمنة ومستقرة لهم في الأراضي المقدسة. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث وصل أكثر من 1.5 مليون مسلم من خارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لموسم عام 1447. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم ودعاءهم، وأعادهم إلى أهلهم سالمين مغفوري الذنب، وهيأ لنا ولكم الوقوف في مثل موقفهم في العام القادم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.

يبدأ الشيخوخة مبكرا. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جدا من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقا مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءا أساسيا من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل وضوحا مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك

تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية. إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلاً الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالمياً في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات،
بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

Bye.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث هاتفيا مع سلطان عمان قضايا إقليمية ودولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد، مشددا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن تركيا تسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة إلى تحقيق سلام دائم، مؤكدا مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. كما هنى أردوغان سلطان عمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الشرع مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين. وقال الشرع عبر منصة إكس إن جميع العاملين استفادوا منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 861 ألفا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وكان الشرع قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 67 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى

الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة إلى جانب المرسوم رقم 68 المتعلق بزيادات نوعية في عدد من الجهات العامة. اجتماع أمني رفيع بأنقرة لتأمين قمة الناتو في تموز. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الاثنين عقد اجتماع أمني موسع في العاصمة التركية أنقرة لبحث التدابير والإجراءات الأمنية الخاصة باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي 36 المقررة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح تشيفتجي في منشور عبر منصة إنسوسيال أن الاجتماع عقد في مقر وزارة الداخلية بمشاركة جهات أمنية مختلفة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بتأمين القمة التي سيشارك فيها قادة ورؤساء دول الحلف. وأضاف أن الاجتماع شهد تقديم إحاطات شاملة من المديرية العامة للأمن وقيادة قوات الدرك، مؤكدا أن تركيا تواصل استعداداتها بدقة وعناية لضمان تنظيم القمة في أجواء من الأمان والطمأنينة. نائب وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد فرنسي تطوير التعاون الأمني المشترك. بحث نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان أمس الاثنين مع وفد من سفارة فرنسا في دمشق سبل تطوير التعاون الأمني المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. وضم الوفد الفرنسي القائم بالأعمال جان باتيست فايفر وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريغاي. وبحسب وزارة الداخلية السورية ناقش الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات الأمن الداخلي والحماية إلى جانب تبادل الخبرات المهنية. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي أحمد الحمدي وممثل عن إدارة التعاون الدولي. وزير الطوارئ السوري يدعو سكان ضفاف الفرات لاتخاذ احتياطات عاجلة مع توقع ارتفاع المنسوب. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الاثنين السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر مع توقعات بارتفاع منسوب النهر بأكثر من 2 مترين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الصالح عبر منصة إكس أن هذه التحذيرات تستند إلى معطيات دائرة الإنذار المبكر والتأهب وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها الكاملة للاستجابة لأي طارئ. وحث الوزير الأهالي على الابتعاد عن مجرى النهر وحرمه وإخلاء المنازل والمحال القريبة من المياه مع نقل الثروة الحيوانية والمعدات إلى مناطق آمنة ومرتفعة وتجنب استخدام العبارات المائية والجسور الترابية. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من موجة فيضان محتملة بعد رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، في حين أعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على سلامة السد. وزارة الزراعة السورية والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط الاستثمار المستدام في سوريا.

0: بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة توماس بيري سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتعزيز خطط الاستثمار المستدام. وأكد السويدان خلال الاجتماع في مبنى الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة هيكلة الوزارة وتأهيل الكوادر وتحديث القوانين والإجراءات، إلى جانب تطوير استراتيجية القطاع وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية. كما أشار إلى مشروع إنشاء شركة قابضة برئاسته لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين استعرض ممثل الفاو المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية وخطط الدعم المستقبلي للقطاع الزراعي في سوريا. وزير الأوقاف السوري يبحث مع وزير الحج السعودي تعزيز خدمات الحج. بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أمس الاثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج السوريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج. وجرى اللقاء في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة، حيث استعرض الجانبان الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي مع التركيز على ضمان انسيابية تنقل الحجاج السوريين وتأمين أجواء آمنة ومستقرة لهم في الأراضي المقدسة. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حجة الحج لموسم عام 1447. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم ودعاءهم، وأعادهم إلى أهلهم سالمين مغفوري الذنب، وهيأ لنا ولكم الوقوف في مثل موقفهم في العام القادم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسياً متحركاً كهربائياً في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين الخامس والعشرين من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشير بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً: سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماماً. وشدد دينتشير على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائياً. من جانبه ذكر محمد عدنان شوشو الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011.

وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل. وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية، وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاما من الحرب، ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون جافيت قالوا نسي حنيت قالوا ذات خبيت قالوا استحى حبيت

سلم عليها وسلم عليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن لأجل الحبيب اللي سكن

人心。

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث هاتفيا مع سلطان عمان قضايا إقليمية ودولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد، مشددا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن تركيا تسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة إلى تحقيق سلام دائم، مؤكدا مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. كما هنأ أردوغان سلطان عمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الشرع مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين. وقال الشرع عبر منصة إكس إن جميع العاملين استفادوا منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 861 ألفا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وكان الشرع قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 67 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة، إلى جانب المرسوم رقم 68 المتعلق بزيادات نوعية في عدد من الجهات العامة. اجتماع أمني رفيع بأنقرة لتأمين قمة الناتو في تموز. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الاثنين عقد اجتماع أمني موسع في العاصمة التركية أنقرة لبحث التدابير والإجراءات الأمنية الخاصة باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي 36 المقررة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح تشيفتجي في منشور عبر منصة إنسوسيال أن الاجتماع عقد في مقر وزارة الداخلية بمشاركة جهات أمنية مختلفة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بتأمين

0: القمة التي سيشارك فيها قادة ورؤساء دول الحلف، وأضاف أن الاجتماع شهد تقديم إحاطات شاملة من المديرية العامة للأمن وقيادة قوات الدرك، مؤكدا أن تركيا تواصل استعداداتها بدقة وعناية لضمان تنظيم القمة في أجواء من الأمان والطمأنينة. نائب وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد فرنسي تطوير التعاون الأمني المشترك. بحث نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان أمس الاثنين مع وفد من سفارة فرنسا في دمشق سبل تطوير التعاون الأمني المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. وضم الوفد الفرنسي القائم بالأعمال جان باتيست فايفر وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريغاي. وبحسب وزارة الداخلية السورية ناقش الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات الأمن الداخلي والحماية إلى جانب تبادل الخبرات المهنية. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي أحمد الحمدي وممثل عن إدارة التعاون الدولي. وزير الطوارئ السوري يدعو سكان ضفاف الفرات لاتخاذ احتياطات عاجلة مع توقع ارتفاع المنسوب. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الاثنين السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر مع توقعات بارتفاع منسوب النهر بأكثر من مترين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الصالح عبر منصة إكس أن هذه التحذيرات تستند إلى معطيات دائرة الإنذار المبكر والتأهب وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها الكاملة للاستجابة لأي طارئ. وحث الوزير الأهالي على الابتعاد عن مجرى النهر وحرمه وإخلاء المنازل والمحال القريبة من المياه مع نقل الثروة الحيوانية والمعدات إلى مناطق آمنة ومرتفعة وتجنب استخدام العبارات المائية والجسور الترابية. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من موجة فيضان محتملة بعد رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، في حين أعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على سلامة السد. وزارة الزراعة السورية والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط الاستثمار المستدام في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة توماس أوبيري سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتعزيز خطط الاستثمار المستدام. وأكد السويدان خلال الاجتماع في مبنى الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة هيكلة الوزارة وتأهيل الكوادر وتحديث القوانين والإجراءات إلى جانب تطوير استراتيجية القطاع وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية. كما أشار إلى مشروع إنشاء شركة قابضة برئاسته لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين استعرض ممثل الفاو المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية وخطط الدعم المستقبلي للقطاع الزراعي في سوريا. وزير الأوقاف السوري يبحث مع وزير الحج السعودي تعزيز خدمات الحج. بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أمس الاثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج السوريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج. وجرى اللقاء في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة، حيث استعرض الجانبان الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي، مع التركيز على ضمان انسيابية تنقل الحجاج السوريين وتأمين أجواء آمنة ومستقرة لهم في الأراضي المقدسة. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث وصل أكثر من 1.5 مليون مسلم من خارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لموسم عام 1447. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم ودعاءهم، وأعادهم إلى أهلهم سالمين مغفوري الذنب، وهيأ لنا ولكم الوقوف في مثل موقفهم في العام القادم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الإغاثة التركية توزع كراسي كهربائية على 228 سورياً من ضحايا الحرب.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسياً متحركاً كهربائياً في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين 25 من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشر بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية

الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً: سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماماً. وشدد دينتشر على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائيا. من جانبه ذكر محمد عدنان شوشو الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011. وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل. وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية، وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاما من الحرب، ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نعم
1: مستمعينا الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

بألف خير. مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث هاتفيا مع سلطان عمان قضايا إقليمية ودولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد، مشددا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن تركيا تسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة إلى تحقيق سلام دائم، مؤكدا مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. كما هنأ أردوغان سلطان عمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الشرع مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين. وقال الشرع عبر منصة إكس إن جميع العاملين استفادوا منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 861 ألفا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وكان الشرع قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 67 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة، إلى جانب المرسوم رقم 68 المتعلق بزيادات نوعية في عدد من الجهات العامة. اجتماع أمني رفيع بأنقرة لتأمين قمة الناتو في تموز. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الاثنين عقد اجتماع أمني موسع في العاصمة التركية أنقرة لبحث التدابير والإجراءات الأمنية الخاصة باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي 36 المقررة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح تشيفتجي في منشور عبر منصة إنسوسيال أن الاجتماع عقد في مقر وزارة الداخلية بمشاركة جهات أمنية مختلفة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بتأمين القمة التي سيشارك فيها قادة ورؤساء دول الحلف. وأضاف أن الاجتماع شهد تقديم إحاطات شاملة من المديرية العامة للأمن وقيادة قوات الدرك، مؤكدا أن تركيا تواصل استعداداتها بدقة وعناية لضمان تنظيم القمة في أجواء من الأمان والطمأنينة. نائب وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد فرنسي تطوير التعاون الأمني المشترك. ب
بحث نائب وزير

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين.

الداخلية السورية اللواء عبد القادر طحان أمس الاثنين مع وفد من سفارة فرنسا في دمشق سبل تطوير التعاون الأمني المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. وضم الوفد الفرنسي القائم بالأعمال جان باتيست فايفر وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريغاي. وبحسب وزارة الداخلية السورية ناقش الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات الأمن الداخلي والحماية إلى جانب تبادل الخبرات المهنية. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي أحمد الحمدي وممثل عن إدارة التعاون الدولي. وزير الطوارئ السوري يدعو سكان ضفاف الفرات لاتخاذ احتياطات عاجلة مع توقع ارتفاع المنسوب. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الاثنين السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر مع توقعات بارتفاع منسوب النهر بأكثر من مترين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الصالح عبر منصة إكس أن هذه التحذيرات تستند إلى معطيات دائرة الإنذار المبكر والتأهب وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها الكاملة للاستجابة لأي طارئ. وحث الوزير الأهالي على الابتعاد عن مجرى النهر وحرمه وإخلاء المنازل والمحال القريبة من المياه مع نقل الثروة الحيوانية والمعدات إلى مناطق آمنة ومرتفعة وتجنب استخدام العبارات المائية والجسور الترابية. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من موجة فيضان محتملة بعد رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، في حين أعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على سلامة السد. وزارة الزراعة السورية والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي. وزارة الزراعة السورية والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط الاستثمار المستدام في سوريا. تأهيل الكوادر وتحديث القوانين والإجراءات إلى جانب تطوير استراتيجية القطاع وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية. كما أشار إلى مشروع إنشاء شركة قابضة برئاسته لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين استعرض ممثل الفاو المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية وخطط الدعم المستقبلي للقطاع الزراعي في سوريا. وزير الأوقاف السوري يبحث مع وزير الحج السعودي تعزيز خدمات الحج. بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أمس الاثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج السوريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج. وجرى اللقاء في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة حيث استعرض الجانبان الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي مع التركيز على ضمان انسيابية تنقل الحجاج السوريين وتأمين أجواء آمنة ومستقرة لهم في الأراضي المقدسة. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام
منذ فجر اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث وصل أكثر من 1.5 مليون

0: مسلم من خارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لموسم عام 1447. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم ودعاءهم، وأعادهم إلى أهلهم سالمين مغفوري الذنب، وهيأ لنا ولكم الوقوف في مثل موقفهم في العام القادم. وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل. لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعدت

تفرق في أطلالكم طلل لم أنس ليلة فارقت الفريق وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا لما تراءت لهم نار بذي سلم ساروا فمنقطع عنها ومتصل لا در در المطايا أينما ذهبت إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل في روضة من رياض الجنة ابتهجت في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا وطاب بها للنازل النزل حيث النبوة مضروب سرادقها وطالع النور في الآفاق يشتعل وحيث من شرف الله الوجود به فاستغرق الفضل فردا ما له مثل محمد سيد السادات من مضر محمد سيد السادات من مضر سر السرارة شمس ما لها طفل شوارد المجد في معناه عاكفة وريف رأفته غصن الندى الخضل تثني عليه المثاني كلما تليت كما استنارت به الأقطار والسبل بحر طوارقه بر ومكرمة بدر على فلك العلياء مكتمل ما زال بالنور من صلب إلى رحم من عهد آدم في السادات ينتقل حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل فكان في الكون لا شكل يقاس به ولا على مثله الأقطار تشتمل به الحنيفة مرساة قواعدها فوق النجوم ونهج الحق معتدل وأقطار تشتمل به الحنيفة مرساة قواعدها فوق النجوم ونهج الحق أقطار تشتمل به الحنيفة مرساة قواعدها فوق النجوم ونهج الحق معتدل ومنه ظل لواء الحمد يشمل يا خير من دفنت بالترب أعظمه يا خير من دفنت بالترب أعظمه فطاب من طيبهن السهل والجبل نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الهدى والندى والعلم والعمل أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا بجاه وجهك عنا تغفر الزلل يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل حادثة ما لي بها قبل قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا دمي وعرضي مباح والحما همل صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا دمي وعرضي مباح والحما همل صلى وسلم ربي دائما أبدا
عليك يا خير من يحفى وينتعل.

والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصول. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث هاتفيا مع سلطان عمان قضايا إقليمية ودولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد، مشددا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن تركيا تسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة إلى تحقيق سلام دائم، مؤكدا مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. كما هنأ أردوغان سلطان عمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الشرع مستمرون في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين. وقال الشرع عبر منصة إكس إن جميع العاملين استفادوا منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 861 ألفا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وكان الشرع قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 67 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة، إلى جانب المرسوم رقم 68 المتعلق بزيادات نوعية في عدد من الجهات العامة. اجتماع أمني رفيع بأنقرة لتأمين قمة الناتو في تموز. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الاثنين عقد اجتماع أمني موسع في العاصمة التركية أنقرة لبحث التدابير والإجراءات الأمنية الخاصة باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي 36 المقررة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح تشيفتجي في منشور عبر منصة إنسوسيال أن الاجتماع عقد في مقر وزارة الداخلية بمشاركة جهات أمنية مختلفة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بتأمين القمة التي سيشارك فيها قادة ورؤساء دول الحلف. وأضاف أن الاجتماع شهد تقديم إحاطات شاملة من المديرية العامة للأمن وقيادة قوات الدرك، مؤكدا أن تركيا تواصل استعداداتها بدقة وعناية لضمان تنظيم القمة في أجواء من الأمان والطمأنينة. نائب وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد فرنسي تطوير التعاون الأمني المشترك. بحث نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان أمس الاثنين مع وفد من سفارة فرنسا في دمشق سبل تطوير التعاون الأمني المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. وضم الوفد الفرنسي القائم بالأعمال جان باتيست فايفر وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريغاي. وبحسب وزارة الداخلية السورية ناقش الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات الأمن الداخلي والحماية إلى جانب تبادل الخبرات المهنية. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي أحمد الحمدي وممثل عن إدارة التعاون الدولي. وزير الطوارئ السوري يدعو سكان ضفاف الفرات لاتخاذ احتياطات عاجلة مع توقع ارتفاع المنسوب. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الاثنين السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر مع توقعات بارتفاع منسوب النهر بأكثر من مترين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الصالح عبر منصة إكس أن هذه التحذيرات تستند إلى معطيات دائرة الإنذار المبكر والتأهب وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها الكاملة للاستجابة لأي طارئ. وحث الوزير الأهالي على الابتعاد عن مجرى النهر وحرمه وإخلاء المنازل والمحال القريبة من المياه مع نقل الثروة الحيوانية والمعدات إلى مناطق آمنة ومرتفعة وتجنب استخدام العبارات المائية والجسور الترابية. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من موجة فيضان محتملة بعد رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، في حين أعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على سلامة السد. وزارة الزراعة السورية والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط الاستثمار المستدام في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة توماس بيري سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتعزيز خطط الاستثمار المستدام. وأكد السويدان خلال الاجتماع في مبنى الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة هيكلة الوزارة وتأهيل الكوادر وتحديث القوانين والإجراءات إلى جانب تطوير استراتيجية القطاع وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية. كما أشار إلى مشروع إنشاء شركة قابضة برئاسته لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين استعرض ممثل الفاو المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية وخطط الدعم المستقبلي للقطاع الزراعي في سوريا. وزير الأوقاف السوري يبحث مع وزير الحج السعودي تعزيز خدمات الحج. بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أمس الاثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج السوريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج. وجرى اللقاء في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة، حيث استعرض الجانبان الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي، مع التركيز على ضمان انسيابية تنقل الحجاج السوريين وتأمين أجواء آمنة ومستقرة لهم في الأراضي المقدسة. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث وصل أكثر من 1.5 مليون مسلم من خارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لموسم عام 1447. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم ودعاءهم، وأعادهم إلى أهلهم سالمين مغفوري الذنب، وهيأ لنا ولكم الوقوف في مثل موقفهم في العام القادم. وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي والعيس أطربني وصوت الحادي حرمتم جفن المنام لبعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي وتذكروا عند الطواف متيما صبا فني بالشوق والإبعادِ

لي من ربا أطلال مكة مرغب، لي من ربا أطلال مكة مرغب، فعسى الإله يجود لي بمرادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. تالله ما أحلى المبيت على منى، تالله ما أحلى المبيت على منى، في ليل عيد أشرف الأعياد، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حجبت فما بلغت مرادي. الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حجبت فما بلغت مرادي، حجوا وقد غفر الإله ذنوبهم، باتوا بمزدلف بغير تمادي، ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، حلقوا رؤوسهم وقصوا ظفرهم، قبل المهيمن توبة الأسياد. لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي، لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب حل قيادي.

بالله يا زوار قبر محمد، بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي لتبلغ المختار ألف تحية، لتبلغ المختار ألف تحية من عاشق متقطع الأكباد. قولوا له عبد الرحيم متيم، قولوا له عبد الرحيم متيم، ومفارق الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث هاتفيا مع سلطان عمان قضايا إقليمية ودولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اندلاع حرب جديدة في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد، مشددا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن تركيا تسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة إلى تحقيق سلام دائم، مؤكدا مواصلة دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. كما هنأ أردوغان سلطان عمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. الشرع مستمرون في تطوير منظومة

0: حكومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين. وقال الشرع عبر منصة إكس: إن جميع العاملين استفادوا منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 من الزيادات العامة، في حين استفاد أكثر من 861 ألفا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وكان الشرع قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 67 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة، إلى جانب المرسوم رقم 68 المتعلق بزيادات نوعية في عدد من الجهات العامة. اجتماع أمني رفيع بأنقرة لتأمين قمة الناتو في تموز. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي أمس الاثنين عقد اجتماع أمني موسع في العاصمة التركية أنقرة لبحث التدابير والإجراءات الأمنية الخاصة باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي 36 المقررة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وأوضح تشيفتجي في منشور عبر منصة إنسوسيال أن الاجتماع عقد في مقر وزارة الداخلية بمشاركة جهات أمنية مختلفة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بتأمين القمة التي سيشارك فيها قادة ورؤساء دول الحلف. وأضاف أن الاجتماع شهد تقديم إحاطات شاملة من المديرية العامة للأمن وقيادة قوات الدرك، مؤكدا أن تركيا تواصل استعداداتها بدقة وعناية لضمان تنظيم القمة في أجواء من الأمان والطمأنينة. نائب وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد فرنسي تطوير التعاون الأمني المشترك. بحث نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان أمس الاثنين مع وفد من سفارة فرنسا في دمشق سبل تطوير التعاون الأمني المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. وضم الوفد الفرنسي القائم بالأعمال جان باتيست فايفر وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريغاي. وبحسب وزارة الداخلية السورية ناقش الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات الأمن الداخلي والحماية إلى جانب تبادل الخبرات المهنية. وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي أحمد الحمدي وممثل عن إدارة التعاون الدولي. وزير الطوارئ السوري يدعو سكان ضفاف الفرات لاتخاذ احتياطات عاجلة مع توقع ارتفاع المنسوب. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أمس الاثنين السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر مع توقعات بارتفاع منسوب النهر بأكثر من مترين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الصالح عبر منصة إكس أن هذه التحذيرات تستند إلى معطيات دائرة الإنذار المبكر والتأهب وبالتنسيق مع المؤسسة العامة لسد الفرات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني رفعت جاهزيتها الكاملة للاستجابة لأي طارئ. وحث الوزير الأهالي على الابتعاد عن مجرى النهر وحرمه وإخلاء المنازل والمحال القريبة من المياه مع نقل الثروة الحيوانية والمعدات إلى مناطق آمنة ومرتفعة وتجنب استخدام العبارات المائية والجسور الترابية. وكان الدفاع المدني السوري قد حذر من موجة فيضان محتملة بعد رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، في حين أعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على سلامة السد. وزارة الزراعة السورية والفاو تبحثان تطوير القطاع الزراعي وخطط الاستثمار المستدام في سوريا. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة توماس بيري سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتعزيز خطط الاستثمار المستدام. وأكد السويدان خلال الاجتماع في مبنى الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة هيكلة الوزارة وتأهيل الكوادر وتحديث القوانين والإجراءات إلى جانب تطوير استراتيجية القطاع وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، كما أشار إلى مشروع إنشاء شركة قابضة برئاسته لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين استعرض ممثل الفاو المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية وخطط الدعم المستقبلي للقطاع الزراعي في سوريا. وزير الأوقاف السوري يبحث مع وزير الحج السعودي تعزيز خدمات الحج. بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أمس الاثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج السوريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج. وجرى اللقاء في مقر وزارة الحج بمكة المكرمة حيث استعرض الجانبان الخطط التنظيمية لموسم الحج الحالي مع التركيز على ضمان انسيابية تنقل الحجاج السوريين وتأمين أجواء آمنة ومستقرة لهم في الأراضي المقدسة. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث وصل أكثر من 1.5 مليون مسلم من خارج المملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لموسم عام 1447. تقبل الله من حجاجنا مناسكهم ودعاءهم وأعادهم إلى أهلهم سالمين مغفوري الذنب، وهيأ لنا ولكم الوقوف في مثل موقفهم في العام القادم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
3: ومنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك الدنيا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير.

قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238 مليار دولار إلى أكثر من تريليون و600 مليار دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة PKK الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة.

بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر.

تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار. كما أكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب شمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238 مليار دولار إلى أكثر من 1,600,000,000,000 دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة بيكيك الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة. مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار.

Larry. بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر. سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه. تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار. كما أكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب الشمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238 مليار دولار إلى أكثر من 1,600,000,000,000 دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة بيكيك الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة. مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر.

سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه. تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، كما أكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب شمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نزار.
1: ايوه رفيق رشيد.
0: خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها.
1: ليه؟
0: لانه بيجيبوا صراصيره ودخيه، ما بقى تحط لي كل يوم كل

جوه البلد والباقيين مفرطين كل شوي في بلد.

أهلا الشباب الطيب أهلا. هيدي خي القصة طويلة، ادورها خي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى، أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238 مليار دولار إلى أكثر من 1,600,000,000,000 دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة بيكيك الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة. مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر. سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه. تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، كما أكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب الشمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا راحلين إلى منى بقيادي، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، والعيس أطربني وصوت الحادي. حرمتم جفن المنام لبعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. وتذكروا عند الطواف متيما صبا فني بالشوق والإبعاد. لي من رباء أطلال مكة

مرغب، فعسى الإله يجود لي بمرادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا. عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أشرف الأعياد. الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حجبت فما بلغت مرادي. الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حجبت فما بلغت مرادي. حجوا وقد غفر الإله ذنوبهم، باتوا بمزدلف بغير تمادي. ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. حلقوا رؤوسهم وقصوا ظفرهم، قبل المهيمن توبة الأسياد. لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب حل قيادي. بالله يا زوار قبر محمد، بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي، لتبلغوا المختار ألف تحية، لتبلغوا المختار ألف تحية، من عاشق متقطع الأكباد. قولوا له عبد الرحيم متيم، قولوا له عبد الرحيم متيم، ومفارق الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238 مليار دولار إلى أكثر من 1,600,000,000,000 دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة بيكيك الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة. مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر. سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه. تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، كما أكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب الشمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: ايه؟ هاي، بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدأ.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني. شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة احجولش قال ما قال، شن بثياكم ريحة مذمة.
1: الله،
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه، انتهى كل شيء ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238

مليار دولار إلى أكثر من تريليون وستمائة مليار دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة بيكيك الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة. مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر. سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه. تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار. كما أكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب الشمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.

يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضاً عوامل أقل وضوحاً مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ. وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاماً أن تناول 2000 وحدة دولية يومياً من فيتامين دال ساعد في الحفاظ
على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول

أو للمكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238 مليار دولار إلى أكثر من 1,600,000,000,000 دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة بيكك الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة. مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر. سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه. تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، كما أكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب الشمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط، أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية، حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب، واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى، فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو
بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير، وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف، وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيف كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا، ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي، وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية.
أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة، ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى، أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238 مليار دولار إلى أكثر من 1,600,000,000,000 دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة بيكك الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة. مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية

الشعبية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر. سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه. تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار. كما أكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب شمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: بلغهم طبعا كيف لكم ما فينا من غير ما نعيش وما راح يزيد
1: انا قلت لك جاي بغريب
0: كمان تقرني تقرمالا يسهل

يروح ايوه، اتذكر زمان الماضي، اتذكر اتذكر.

الشعر من وحيدات

0: 里来。
1: 哎，谢罗明，哎，谢。

فإن هبتما لا يشراك بالله لأنني

من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا راحلين إلى منى بقيادي، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي. سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، والعيس أطربني وصوت الحادي. حرمتم جفن المنام لبعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. وتذكروا عند الطواف متيما صبا فني بالشوق والإبعاد. لي من ربا أطلال مكة مرغب، فعسى الإله يجود لي بمرادي. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي. ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أشرف الأعياد. الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى. وأنا حجبت فما بلغت مرادي. الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حجبت فما بلغت مرادي. حجوا وقد غفر الإله ذنوبهم، باتوا بمزدلف بغير تمادي. ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. حلقوا رؤوسهم وقصوا ظفرهم، قبل المهيمن توبة الأسياد. لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، يا رب أنت وصلتهم وقطعتني. فبحقهم يا رب حل قيادي. بالله يا زوار قبر محمد، بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي. لتبلغوا المختار ألف تحية،
لتبلغ المختار ألف تحية من عاشق متقطع الأكباد. قولوا له عبد الرحيم متيم، قولوا له عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

عنك السوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب ما سرق على شرح اللفادي جودي يا ابو

يبوك ثم سواك على شرح اللفاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلاً

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح

جعلتك قبلتي.

تغيب إلى ليال كنت إلفي بها تغيب

تنفعل في بنا يا طيب ذاتك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بذراك خالي. كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال. كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيان واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد دأبي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا

يا عيني دهبي فكروا بفكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاق دنوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاق دنوار وجهك يا شمس والضحى يا يا با. يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن.

0: صديقا.
1: راديو صدى الفرات.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سغار بحب لود

تعان بحبل ودك واثق

المتيم مأتنا. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

كن لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كبت إن وجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس. قالت فما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس. قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ ليها.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238 مليار دولار إلى أكثر من 1,600,000,000,000 دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة بيكيك الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة. مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر. سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه. تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية

الأردنيه الهاشميه بدوام الامن والاستقرار والازدهار، كما اكدت الوزاره حرصها على تعزيز اواصر الاخوه والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب الشمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير.

قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على قطاعات الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن، لافتا إلى أن اقتصاد تركيا ارتفع من 238 مليار دولار إلى أكثر من 1,600,000,000,000 دولار، في حين زادت الصادرات السنوية إلى 276 مليار دولار. وأكد أردوغان أن مسار تركيا بلا إرهاب يعد من أهم خطوات تعزيز الاستقرار، مشددا على مواصلة مكافحة بيكيك الإرهابي وإنهاء أنشطته. الشرع يستقبل نقيب الفنانين السوريين في قصر الشعب. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت نقابة الفنانين السوريين عبر معرفاتها الرسمية إن اللقاء جرى في قصر الشعب دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضامينه. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الشرع مع شخصيات ثقافية وفنية سورية خلال الفترة الأخيرة. مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي الثلاثاء مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وقطر. وذكرت هيئة الاستثمار السورية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تناول سبل فتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين. وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية والاستثمار المشترك بين سوريا وقطر. سوريا تهنئ الأردن بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معه. تقدمت سوريا أمس الاثنين بأحر التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن تمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار. كما أكدت الوزارة حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ويصادف 25 من أيار من كل عام ذكرى استقلال الأردن عن الانتداب البريطاني عام 1946 وتحوله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية الثلاثاء اكتمال وصول الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وفق خطة تصعيد معتمدة وبمتابعة مباشرة من البعثة الرسمية والفرق الميدانية. وأكد مدير الحج السوري محمد نور أعرج أن عملية التصعيد جرت بانسيابية وتنظيم مع الاستمرار في تقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية. من جهته أوضح رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة جميل الدبل أن البعثة تقدم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة، لافتا إلى أنها تضم 45 طبيبا وطبيبة يعملون بنظام مناوبات مستمرة. وبعد غياب الشمس الثلاثاء التاسع من ذي الحجة ينفر الحجيج من عرفات ليبيتوا ليلتهم في مزدلفة فيجمعوا حصى الجمرات قبل التوجه صباح الأربعاء أول أيام عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي وإكمال مناسك الحج. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها.

بلدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة، مؤكدا أن بلاده تجني ثمار سياساتها المستمرة منذ 23 عاما. وفي رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى أعرب أردوغان عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل الاحتلال والدمار والاستيطان غير القانوني رغم وقف إطلاق النار. وأضاف أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلال